0: Vamos a ver si conseguimos un contacto que todavía no hemos recuperado, porque hay una influencia negativa de no se sabe dónde, y esperamos, por supuesto, no está involucrado indirectamente en el conflicto, sea por frecuencias ocupadas o por líneas de teléfono que no funcionan. Mejor estamos aquí en el noroeste de África, en las Islas Canarias, seguramente que en cualquier país mediterráneo o incluso europeo. Y seguimos con música y espero por lo menos tener un resumen completo de todo lo que ha pasado hoy al final del programa o media hora antes, ya casi no puedo decir. Seguimos con música mientras tanto.
1: حبيبي قالوا لي انهم كانوا ينقوا عليك على قصة التوب اللي لابسه، كانوا يقولوا لك انه زمن التوب عدى ودخلنا عصر البدلات، كانوا يحكوا لك انه الناس رح تضحك علينا وبدنا تفوت معنا على الحضارة. وردك عليهم قلت لهم لو بشيله بشيل جلدي. حبيبي بتذكر لما كنت تحكي لي عن ايام زمان وكيف كانت الناس تعيش، نفسي افهم انت كنت بتحكي لي عن زمان او عن بكرة، عن الأسلوب أو المسلوب. واضحك الحضارة اللي كانوا بيعزموك عليها شوف شو سوت بالدنيا، ناطحات سحاب بتدق أبواب السماء نستنا الأرض اللي تحتينا، كيف وصلنا من عندك لهون؟ حبيبي بشوف تاريخنا بعيونك والله يعينك على حملك، بعرف إنه ولا أصعب من قراراتك، وبعرف إنك حملت وزن مستقبلنا وماضينا عكتافك، وقدر إنه المنطق بيقول لو بياخدوا بلادك ما بياخدوا أولادك. بس حبيبي ليش كنت تقولي خليها بالقلب بتجرح ولا تطلع لبرا وتفضح؟ حبيبي بالقلب بتقتل. بعدين عأي أساس حكينا إنه لو طلعت ما رح تبني أساس جديد؟ عأي أساس حكينا إنه ماضينا ما بيكبر معنا وما بيحمل الحمل وبيزيد؟ عأي أساس حكينا إنه لازم أغير شكلي وصوتي ولغتي وأهلي لأنضم لبكرة؟ عأي أساس حكينا إنه الحقيقة اللي بشوفها بعيونك ما بتخلق حضارة، نحن الحضارة. حبيبي تاريخك مستقبلي، وما بشيل التوب قبل ما يشيلوا لي جلدي. سجل أنا عربية وبعرف أصلي.